وانا في نعاسي كذبت عيت من كذب نفسي وخمت عواطفي واحساسي سمحت في شخايا وناسي مكتوب عليا.

0: الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: الحارة
3: تسمعوا راديو الحارة
4: تسمعوا راديو الحارة
5: تسمعوا راديو الحارة
6: In the next hour, you will be listening to Sleeping Dogs Lie, an ambient music program by Miguel Santos. No words, the slow tempo could chill out dreamlike music, perfect for the small hours of the day before falling asleep.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو
1: الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة.